0: اي بدك بسنة كوا حكم اي توي دوم غاهو كي تو ما فيه توي يام كوا الله كي هذا طول تو ما تكين نعن كوا تو سي تو فرتو تلانا كي ياهو كي هفيا في اف كوا الله يفوكي كم طول نفنو نو ماي مي فيلو ماي اي كوا هذا طول ما تكين نعن كوا لوانا بينين كوا ما توتا كي تو هذا طول تو فكا هلوانا اي كا كا اي كي كم طول نكوا ما منا كي تو فنونا تو كي موتو كوا اي فا فكا كوا ماي كي ام نوينا ما فالي تو فنونا بيا فوكي هذا طول تو ما تكين نعن نفنو نو ماي فا فيو كالانا ham tolo kapsinga nei le toala le mali e toalo lukini ki motu pavihi ki anu nofua mui munuina ya fiafi to liunia to tolo ki feleveia hea hua hei fahi tapu kahau.
1: You're now listening to PMNUE.